0: Empfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: يسعد أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا سفارة. معكم نور العبدالله من إذاعة شتات فلتر من فينترتور سويسرا. بتعرفوا في حكمة قديمة ومأثورة بتقول: لا يمكن لأحد أن يمتطي ظهرك إلا إن كنت من منحنيا. حكمة عظيمة صح؟ دايما منفهمها على أنه نفهمها على أساس أنه لازم نكون قويين قدام الناس مشان ما يركبوا فوق اكتافنا. بس اليوم أنا جاية أقرأ معكم هالعبارة بالمقلوب. شو بيصير لو كنا نحنا اللي عم ننحني قدام حالنا؟ شو بيصير لو كنا نحنا الجلاد والضحية بنفس الوقت؟ خلوني أحكي لكم قصة صغيرة عن بنت اسمها مريم. مريم صبية ذكية وشاطرة بشغلة وبتجنن. بيوم من الأيام كان عندها تقديم لمشروع بالشركة. قبل ما تدخل بساعة كانت عم بتقول لرفيقتها: أكيد رح أرتكب غلط، أكيد رح أنسى الأفكار، أنا دايما ببهدل حالي بهيك مواقف. المفارقة وين؟ أنه مريم دخلت وأبدعت والكل زقفلها، بس هي من جوا ضلت حاسة حالة صغيرة، لأنه الحكم الصادر من محكمتها الداخلية

لما نقعد نحن مع حالنا بالعتمة؟ ليه الكرامة بتشتغل برا وبتطفي جوا؟ بينك وبين حالك كم مرة بالنهار بتعطي لنفسك ملاحظات وبتقلل من نفسك؟ لما بتغلط غلطة صغيرة بالطبخة أو بالشغل بتقول يا الله قديشني غبي. لما بيجيك مديح من حدا وبيقلك شغلك حلو بتقول بخجل مميت لو عادي أي حدا فيه يعملها ومو هالشي الواو. هذا يا جماعة اسمه بالمنطق النفسي التقليل من الذات اللاواعي. نحن عم نمارس على حالنا أبشع أنواع التنمر بس لأنه صادر من جواتنا مفكرينه تواضع أو نقد ذاتي لتطوير النفس، بس هو بالحقيقة مو هيك أبدا. هو السم عم نشربه كل يوم يوم ورا يوم. الإمام الشافعي بيقول ببيت شعر كتير حقيقي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. نحن عيوننا مع الناس أوقات بتكون عين الرضا، يعني منسامحهم ونبرر لهم ونقول معلش بلكي تعبان بلكي مضغوط، بس عيننا على حالنا هي عين السخط، ما بتشوف إلا العيوب وما بتشوف إلا النقص. في ناس عندنا خلينا نكمل ومثل ما كنا عم نحكي انه عيننا ما بتشوف الاغلاط، خلينا نقول اللي نحن بنعملها بس بحقنا نفسنا، بس منشوف اغلاط الناس التانين. وطبعا نفسنا جاهزة دائما لتجلد ولتأنب. فبحلقة اليوم من بودكاست سفارة رح نكسر هالمراية اللي هي مكسورة من الأساس. رح نحكي بصراحة وبدون قناع كيف منقلل من قيمتنا بإيدينا ومنحجم حالنا، ليش منستسهل نجلد ذاتنا ومنصعبها على غيرنا، وشو هي الأسرار النفسية اللي بتخلينا نعمل هيك، والأهم من هذا كله كيف بنعلم صوتنا الداخلي يحترمنا قبل ما نطلب الاحترام من برا. لأنه ببساطة إذا ما وقفت بظهر حالك لا تتوقع من كل هالعالم أنه يسندك. خليكن قريبين، راجعين بعد هالفاصل.

ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء لندخل دغري بالعميق. بتعرفوا أصعب أنواع التقليل من القيمة هو يلي بيصير بالسر باللاوعي تبعنا. نحن منفكر حالنا عم نتصرف بطبيعية، بس بالحقيقة نحن عم نرسل رسائل للعالم منقول فيهم تعالوا فيكن تقللوا من قيمتي لأنه أنا أصلا ماني شايف حالي. خلونا نتشبث بأربع مظاهر أساسية كلياتنا منعملها، ويمكن وأنت عم تسمعني هلأ بتقول إيه والله أنا كمان هيك بعمل. المتلازمة الأولى، لا والله مو حرزانة، أو فوبيا المديح. تعالوا نتخيل هالموقف، واحدة منكن عازمة رفقاتها وتعبانة بالطبخة من الصبح، وطلعت السفرة بتطير العقل. بتقوم رفيقتها بتقلها يسلموا إيديك يا أم فلان، والله نفسك بالأكل ما في منه.

والكبة طالعة كتير طيبة. هون سيف التواضع القاتل بيطلع فورا بتقول لا والله اللحمة اليوم ما كانت مساعدة والبرغل ما عجبني أصلا هي أكلة بسيطة ما بدها حكي. ليش هذا الكلام بيأذينا؟ لما بتصغري من إنجازاتك أنت عم تعطي رسالة لعقلك الباطن أنه أنا ما بستحق الإعجاب. أنت هون ما عم بتكوني متواضعة، أنت هون عم تمحي تعبك. القاعدة بتقول المديح هو هدية معنوية، يعني لما حدا بيعطيكي هدية مغلفة ومرتبة بتقومي أنت بتكبيها بالزبالة قدامه وبتقولي مو حرزانة، أنت هيك كسرتي بخاطره وكسرتي بخاطر حالك. تعلموا هالجملة، شكرا هاد من ذوقك، كلك ذوق، نقطة انتهى. استمتعوا بقعدتكم ولو كانت بسندويش زيت وزعتر. والفخ الثاني هو فخ أنا آسف، أنا آسف المجانية. يعني في ناس عندنا كلمة آسف وبعتذر وعدم المؤاخذة هي الفواصل والنقاط بجملهم. بيدخل على المحل بيكون البياع عم يحكي تليفون بيقول له للزبون آسف على الإزعاج بس فيني أسألك عن السعر؟ ليش آسف؟ أنت زبون وهذا حقه، هذا حقك وهذا واجبك، هذا حقك إنك تسأله واجبه إنه يرد عليك. بتكون ماشي بالممر وشخص تاني واقف وسادد الطريق، بتقول له آسف ممكن أمرق؟ طب ليش عم تعتذر عن حقك إنك أنت تمرق؟ حتى أنا للأسف بعمل هذا الشيء، وحتى لما بكون بالمحطة وبيضرب حدا مثلا بكتفي أو هيك بنتصادم على الطريق أنا وياه بنقول نحن الاثنين سوا سوري. لحتى انتبهت على هذا الشيء من فترة، وما رح أقلكن أنه وقفت وخلص ما عاد عم أعمله مرة تانية، لا، بس الأهم أولا أني انتبهت لها مع أنها تفصيل كتير صغير، وبعدها صرت أقلل وأكتفي بي أليس جود، يعني كل شيء تمام. بس الخطورة وين؟ الخطورة هي تكرار الاعتذار بيخلق هالة من الضعف حولك. الناس بتبلش تتعامل معاك أنك شخص مستعد دايما للتنازل. الحكمة بتقول كثرة الاعتذار بلا ذنب دعوة للآخرين كي يذنبوا بحقك، يعني بدل ما تقول آسف على التأخير قول شكرا لانتظاركم، بدل آسف عم عذبكم بالأسئلة قول شكرا لتعاونكم وطول بالكم. قلبوا الاعتذار لامتنان وهيك بيكبر شأنكم وشأن اللي قدامكم بدون ما تنزلوا من قيمة حالكم.

والمتلازمة الثالثة هي قاضي الجلد الذاتي. بدي أحكي لكم قصة، قصة الرسام والمراية. كان في رسام دائما بيرسم رسمات حلوة، بس كان عنده مراية بغرفته، كل ما يتطلع فيها بيحس حاله أنه هو كتير بشع وبيقول لحاله أنا فاشل. بيوم من الأيام قرر يكسر المراية وراحت شظاياها بكل مكان. صار كل ما يتطلع بشظية يشوف حاله مكسر ومشوه أكتر. الدرس هون المشكلة مو بالمراية، المشكلة بالعين اللي عم بتشوف. نحن منرتكب جريمة بحق حالنا لما منسمي حالنا بأسماء بشعة، مثل أنا غبية، أنا غبي، أنا دايما حظي سيء. سمعوها مني، العقل ما بيعرف يمزح. الكلمة اللي بتقولها لحالك عقلك بيعتبرها أمر وبيروح بينفذها. إذا قلت أنا فاشل، عقلك ببلش يدور على كل المواقف اللي بتثبت فشلك وبيفرجيها إلك. لهيك خليكن محامي دفاع عن حالكن، مو مدعي عام. إذا غلطتوا قولوا أنا غلطت هالمرة بس أنا بتعلم وأنا قادر أصلح. والمتلازمة الأخيرة اللي للأسف منضل نعملها مع حالنا كمان، واللي كمان بتخلي الناس تجلدنا بعد ما نكون نحن كمان عم نجلد حالنا، هي لغة الجسد. بتعرفوا شو الفرق بين النسر والعصفور؟ الفرق مو بس الحجم، الفرق هو الهيبة. النسر لما بيفرد جناحاته وبيرفع راسه، والعصفور دايما بيكون بيتلفت ومنكمش. يعني كتير منا بالاجتماعات أو بالقعدات العائلية بنقعد قعدة المظلوم، كتافنا لقدام، عيوننا بالأرض، وصوتنا واطي لدرجة أنه لازم ينعاد الكلام 3-4 مرات. طيب ليش هالتقليل من القيمة؟ لأنه 70% من تواصلنا مع البشر هو تواصل غير لفظي. لما بتكون منكمش أنت عم بتقول للناس أنا غير مهم، لا تسمعوني، فيكن تتجاهلوني. جربوا ترفعوا راسكن، كتافكن لورا، تنفسوا بعمق وخلوا عيونكم بعيون اللي عم تحكوا معه. في حكمة بتقول القامة المستقيمة تعكس روحا مستقيمة. لا تسمح لجسدك انه يخون هيبتك، حتى لو كنت من جوا عم ترجف. تظاهر بالثقة حتى تصير حقيقة. مستمعينا، هدول الأربعة مو مجرد تصرفات، هدول أسلوب حياة منتبعه بدمرنا على البطيء للأسف. في قصة أخيرة بهالفقرة عن الملك اللي سأل الحكيم كيف أكون عظيما في عيون شعبي. قال له الحكيم لا تنظر إلى نفسك كقزم، ولن يراك الناس إلا عملاقا.

قبل الفاصل حكينا وشرحنا بالتفصيل كيف منقلل من قيمة حالنا بالسر وعبر أربع مظاهر أساسية، وهلأ إجا وقت السؤال الصعب اللي هو ليش؟ شو يلي بيجبر إنسان عاقل متعلم وواعي إنه يتحول لجلاد لنفسه؟ ليش منستسهل نجلد ذاتنا ومنستصعبها على غيرنا؟ الحقيقة يا جماعة كمان هون في ثلاث أسباب نفسية وتربوية عميقة هي اللي عم بتحرك هذا العدو الخفي جواتنا. أول شيء هي برمجيات الطفولة، يعني أقوال أهالينا يلي صارت أصواتنا الداخلية. تعالوا نرجع بالذاكرة لورا، لما كنا صغار بالمدرسة وجبنا علامة 8 من 10 منركض على البيت وفرحانين منورجي الشهادة لبابا وماما، بس شو كان الجواب الدارج بمعظم بيوتنا؟ ليش مو 10؟ مين يلي أخذ العلامة التامة؟ شو ناقصك عنه؟ السر النفسي هون وين؟ نحن وصغار بنبني صورتنا عن حالنا من عيون أهالينا والمجتمع. لما بنكبر هي الكلمات والملاحظات القاسية ما بتموت، هي بتتحول لصوتنا الداخلي. يعني هلأ لما بتغلط وانت عمرك 30 أو 40 وبتقول لحالك أنا غبي، هذا مو صوتك الحقيقي، هذا صدى صوت التربية القاسية يلي تبرمجت عليها وصارت تطلع باللاوعي. في قصة فرنسية شهيرة عن فيل السيرك. الفيل وهو صغير كانوا يربطوه بحبل متين وشجرة قوية، بيحاول يهرب ما بيقدر، فبيقتنع انه الحبل اقوى منه. لما بيكبر هذا الفيل وبيصير وزنه اطنان وقادر يهد جدار، بيربطوه بخيط صغير بوتد الخشب وما بيحاول يهرب. ليش؟ لانه الفيل مبرمج من صغره انه انا ما بقدر. ونحن هيك مربوطين بخيوط كلمات انقالت لنا بالطفولة ومآمنين فيها ومصدقينها. السبب الثاني هو داء المثالية. في ناس عندها قانون صارم ومجحف بالحياة، إذا ما كنت الأب المثالي أو الموظف الأول أو الزوجة يلي ما بتغلط فمعناها أنا فاشل ومقصر وبستاهل الجلد. وفي عنا منطقة وما في عنا منطقة رمادية، يعني يا أبيض يا أسود. الحكمة بتقول الكمال لله وحده، بس نحنا بننسى هالشي ومنطالب حالنا بكمال بشري مستحيل. ولما الطبيعة البشرية بتغلبنا ومنغلط، لأنه من الطبيعي إنه نغلط، منبلش نقلل من قيمة كل شيء عملناه ومننسى في الإيجابيات كرمال غلطة واحدة. الخوف من العين والحسد وثقافة الشكوى الدائمة، هذا سبب مجتمعي بامتياز ببيئتنا. يعني منخاف إذا حكينا عن نجاحنا أو مدحنا حالنا الناس تحسدنا أو تقول عنا شايف حاله أو متكبر، فشو بنعمل باللاوعي؟ بنلجأ لثقافة الشكوى والتقليل من النفس كنوع من الدرع الحامي. إذا حدا قال لنا شغلكن ما شاء الله مأمن ومرتاحين شكلكن، منرد دغري يي عشو غرقانين بالديون والراتب ما عم بيكفي لآخر الشهر حتى لو كان مكفي. نحن منصغر حالنا وإنجازاتنا ونعم ربنا علينا بس لحتى نرضي عيون الناس ونبعد عيونهن عنا. طيب أنا حكيت كتير وشخصت الوجع وصار وقت أسمع منكم وتشاركوني تجاربكم. طبعا أنا نزلت بوكس أسئلة على إنستغرام ورح أقرأ منهم بعض الرسائل بس بعد شوي.

طبعا مثل ما قلت لكم أنا نزلت على إنستغرام بعض يعني سؤال عن موضوعنا هذا وإجاني بعض الردود. خلينا نبلش بالرد الأول أو الرسالة الأولى اللي إجتني. في واحدة كتبت أنه بتضل بتحس بالذنب تجاه أولادها، وإذا مرض واحد منهم بتقول لحالة أنا مقصرة وأنا فاشلة، بالوقت يلي الكل بيشهد لي بنظافتي وتربيتي. شفتوا يا جماعة هون؟ يعني هون تقريبا هو نفسه فخ المثالية اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، عم بتحاكم حالها على مرض هذا الشيء بقدرة رب العالمين، وعم تمحي تعب سنين لأنه ابنها رشح. فكونوا لطيفين مع حالكم عن جد، هذا أكتر شيء. تمام، تعبت كتير وأنا عم أحاول أتعلمه. في شخص كمان كتب لي أنه بالشغل بيستحي يطلب ترفيع أو زيادة راتب، وبيقول بينه وبين حاله أكيد المدير رح يشوفني طماع ورح يرفضني. بظن هذا هو حبل فيل السيرك يلي عم يربطك، يعني أنت عم بتقرر النتيجة السلبية وتقلل من استحقاقك قبل ما تخوض المعركة أساسا. كمان في عنا رسالة تانية، في بنت كتبت لي لأنه الإنسان، أنا طبعا سؤالي كان أنه ليش منستسهل نجلد حالنا ومنستصعبها على غيرنا. كتبت لي البنت لأنه الإنسان بيملك السيطرة والتحكم الكامل بنفسه، فنحن البشر باعتقادنا أنه جلد الذات رح يصنع تغيير وتحسن، بينما مع الآخرين نحن مندرك أنه ما فينا نغيرهم فمنتقبلهم بشكل أسهل. يعني هذا بحد ذاته بيحكي أنه عن نفس الشيء تقريبا اللي كنا عم نحكي عنه، أنه ليش نحن منكون كتير لطيفين مع الناس بس ما منكون بلطيفين بحق نفسنا. أوكي، هون كمان الموضوع فيه نوع من المثالية، يعني أنا عم حاول دائما أني أحسن حالي. طبعا هذا الشيء أنا معاه 100%، وأكيد الواحد حلو أنه مثلا يشتغل على نفسه وهيك، بس مثل ما منسامح الناس ومثل ما نعطيهم هاي الأعذار، فينا كمان نعطي هاي الأعذار لحالنا. كمان في حدا كتب لي يمكن حس الإنسانية العالي يلي لسه موجود فينا بيخلينا نقدر الموقف هيك، منفكر بوجع العالم أكتر من وجعنا. تقريبا كل الردود عم تحكي عن نفس الشيء اللي هو يعني نتفهم الآخرين، منعطيهم مثل ما قلت تبريرات، منحبهم مثل ما هنن، بس للأسف ما فينا نعمل هذا الشيء مع حالنا. بنت تانية كتبت لي لأنه منفرجي جراحنا من الداخل ومنرى أخطاء الآخرين من بعيد، فنقسو على أنفسنا بحقيقة نعرفها ونعذر غيرنا باحتمالات لا نعرفها، فنلتمس لهم الأعذار ونحن أحق بها هاي هي اختصار كل شيء، كل شيء عن جد كنا عم نحكي عنه هذا هو اختصاره. لما أنا اليوم خليني أقول عندي 10 دولار، أوكي، وإجا شخص خلينا نقول هو محتاج وأنا عطيته 9 دولار، هل هذا الشيء برأيكم عادل؟ هل عادل أنه أنا أعطي هذا المبلغ الكبير وضل أنا اللي عم عاني مع أنه أنا أحق الناس فيه، ولا شو؟ يعني عن جد فكروا بهذا الشيء. أنا اليوم ليش مثلا لحتى أعطي، خليني أقول إنه الجيب تبعي ما أنه مليان، فليش لحتى أعطي منه؟ خليني أقول أنا عندي كباية مي واحدة، ليش لحتى أعطيها لشخص؟ أنا لما بيكون في عندي فائض كتير حلو إني أشاركه مع حدا، بس أنا لما بيكون في عندي شيء قليل أنا أولى فيه.

مستمعين، عرفنا المظاهر وفككنا الأسباب وسمعنا وجع الناس يلي بيشبه وجعنا. الإمام الغزالي بيقول كلمة تنكتب بميزان الذهب: من لم يرى كمال النعمة في نفسه فذلك من قلة بصيرته. رب العالمين عطاك وأكرمك وأعطاك ميزات، فليش بتشوف حالك ناقص وبتبرمج عقلك على القلة؟ صار لازم ننتقل لبر الأمان بالفقرة الجاية، وما رح نطلع من هالاستوديو إلا ومعنا الروشتة العلاجية، خطوات عملية واضحة وسهلة لحتى نربي صوتنا الداخلي على احترامنا.

رجعنا لكم مستمعينا، وقبل ما نروح لأي حلول في محور لازم نوقف عنده وندقق فيه كتير. محور بيمس ملايين السوريين والعرب يلي عم يسمعونا هلأ من برا البلد، المغتربين. الغربة يا جماعة مو بس شنطة سفر ومطار وتغيير عنوان، الغربة هي تغيير جلد نفسي كامل. المشكلة الكبيرة إنه المغترب ببلاد الغربة بيمارس على حاله أبشع أنواع التقليل من القيمة وجلد الذات وتحت مسميات بتوجع القلب. خلونا ننبش هالموضوع بثلاث نقاط أساسية عم بيعيشها المغترب كل يوم. فخ المقارنة، متلازمة الصفر يعني. لما الشخص بيتغرب بيكون طالع من بلده وعنده مكانة اجتماعية وعنده رفقة وعنده قيمته ومفهوم تماما ببيئته، فجأة بيلاقي حاله ببلد جديد لازم يبلش من الصفر، يتعلم لغة جديدة، يشتغل شغله، يشتغل خلينا نقول بعمل أقل من شهادته بالبداية ويحاول يثبت نفسه. هون شو بيعمل الجلاد الداخلي؟ بيبلش يقارن، بيطلع المغترب على ابن البلد يلي مرتاح ومستقر أو على رفقاته يلي بقوا بالبلد وأسسوا، وبيبلش يقول لحاله أنا شو جابني لهون، أنا عمري عم بضيع وأنا عم أشتغل هالشغلة البسيطة. يا جماعة في حكمة غريبة بتقول لا تقارن صفحتك الأولى بالصفحة 20 من كتاب شخص آخر. هالجملة أنا كنت معلقتها على الحيط بغرفتي لأني كنت دايما قارن بيني وبين غيري، بعدين انتبهت أنه يلي كنت عم قارن معاهم هن مو اللي اضطروا يهاجروا من بلدهم، مو اللي صارت أولويتهم بالحياة أنه يضلوا عايشين هن وعيلتهم. فالمغترب بيظلم حاله لما بينسى أنه عم بيحارب بمعركة شرسة، وبدل ما يطبطب على كتافه ويقول برافو علي أني لسه عم قاوم بيقعد ببهدل بحاله لأنه ما صار مليونير أو رئيس شركة بأول سنتين غربة. عقدة النقص دام ابن البلد الأصلي، يعني هاي منشوفها كتير بالمعاملات بالدوائر الحكومية بالشغل أو حتى بالسوبر ماركت، لأنه المغترب بتكون لغته لساتها مو 100% أو بيكون خايف من الرفض أو العنصرية. بتلاقيه دغري بياخد موقف الانكماش والضعف، بتشوفه داخل على الموظف وهو عم يعتذر قبل ما يحكي، صوته واطي وعيونه بالأرض. هذا الانكماش بيخلي الطرف الآخر ابن البلد يحس بالفوقية باللاوعي تبعه، يعني خلينا نقول انه هو ممكن ما يكون متقصد هذا الشيء، وبيبلش يتعامل معاه بجفاء. انت هون قللت من قيمة حالك بإيدك. عدم إتقانك للغة بطلاقة أو كونك جديد على البلد ما بيعني أبداً أنك إنسان أقل قيمة، أنت إنسان مكرم عم تسعى عم تشتغل بكرامتك. لغتك المكسرة هي دليل أنك بتعرف لغة تانية وتعبان على حالك، فليش هاي النظرة المكسورة؟

كمان من الأشياء يلي منحس فيها هي شبح التقصير قدام الأهل بالبلد. هذا هو الوجع الأكبر. المغترب دائما حاسس بذنب مركب. أنا عايش بأمان وأهلي عم بيعانوا. أنا عم أكل أكلة طيبة وهنن مو قدرانين. أنا ماني جنب أمي وأبي بكبرهن. هذا الإحساس بالذنب بيتحول لتدمير ذاتي. المغترب ببطل يسمح لحاله يفرح. وإذا ضحك من قلبه دغري بيقول كيف عم أضحك وأهلي هيك وضعهن. بيصير يقلل من قيمة أي إنجاز بيعمله بالغربة. بيشوف حاله أناني وهربان. بينما الحقيقة هو طالع ليأمن لقمة عيشه أو ليسند أهله اللي هنن أساسا ببلده. فيا جماعة، هون في قصة كتير حلوة حابة أني أشاركها معاكم عن شجرة الأرز. شجرة الأرز لما بينقلوها من بيئتها الجبلية لبيئة تانية بجذورها بتعاني كتير بالبداية لتتأقلم مع التربة الجديدة، بتطول لتثمر، بس لما بتثمر بتصير أقوى شجرة بالمنطقة ومقاومة لكل الأعاصير. المغترب تماما مثل شجرة الأرز، أنت عم تنبت جذور جديدة بأرض قاسية، وهذا بياخد وقت وجهد ودموع. فرجاء لا تكون أنت والزمن والغربة على حالك. جلال الدين الرومي بيقول كلمة بتداوي هالجروح: أنت لست قطرة في محيط، أنت المحيط بأكمله في قطرة. قيمتك ما إلها علاقة بجنسيتك ولا بقديش بتعرف تحكي لغة، فخلينا نقول لغات أو لغة البلد اللي أنت عايش فيه، ولا بنوع الشغل اللي عم تشتغله هلأ لتوقف على رجليك. قيمتك جواتك، بنظافتك، بسعيك وبكرامتك.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وسلامة قلب كل مغترب وكل شخص لمسته هالكلمات يلي حكيناها قبل شوي. خلونا نربط الخيوط ببعضها ونحكي بالمنطق والمعادلة يلي ما بتخيب، هي معادلة الانعكاس. يعني في مفهوم دارج بمجتمعاتنا وتربينا عليه من نحن وصغار واسمه التواضع. منخاف من صفة الفوقية والتكبر، ومنحب نكون هيك أوادم ودرويش. بس خلوني صلح معاكم مفهوم كتير مغلوط وخيط كتير رفيع عم بيضيعنا، هو فرق شعرة بين التواضع وبين مهانة النفس. التواضع يا جماعة هو إنك تكون إنسان واثق من نفسك، بتعرف حجمك وبتعرف قدراتك الحقيقية، ومع ذلك بتتعامل مع الناس بلطف ولين وبدون فوقية. هذا هو التواضع اللي بيرفع صاحبه. أما أنك تنكر ميزاتك وتصغر إنجازاتك وتسمح لصوتك الداخلي يمسح بكرامتك الأرض، هذا ما له علاقة بالتواضع، هذا اسمه هدر استحقاق ونوع من أنواع المهانة النفسية يلي الله عز وجل ما بيرضيها لإلنا. العالم والناس المحيطة فينا، إن كانت بالبلد أو بالغربة أو بالشغل أو بالعيلة، ما بيشوفوا شو فيه جواتك. الناس بتشوف النسخة يلي أنت عم بتقدمها عن نفسك. مثل ما حكينا ببداية الحلقة، البشر عندهم رادارات نفسية بتلقط الإشارات باللاوعي. لما بتقعد بقعدة أو باجتماع وتصرفاتك عم تعطي إشارات أنك مستهون بحالك، يعني عم تعتذر بلا سبب، لغة جسدك منكمشة، بترفض المديح، بتستصغر رأيك لدرجة أنك ما بتشاركه. الطرف الثاني راداره بيلقط هالمعلومة فورا وبيترجمها بالشكل التالي: هذا الشخص معاطي قيمة لحاله، فليش أنا لأعطيه؟

فمثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه الناس بتحس بطاقتك لما تكون أنت مانك واثق بنفسك، وبتبلش هي طبعاً تستفيد من هذا الشيء لنفسها. لهذا الشيء بدي أحكي لكم قصة من التراث العربي. بيقولوا إنه كان في أعرابي دخل على مجلس أحد الخلفاء، وكان لابس ثياب بسيطة ورثة، فقعد بآخر المجلس وبإنكماش. الخليفة لمحه واستصغره، فحب يختبره ويقلل من شأنه قدام الحاضرين. فقال له: يا أعرابي، هل تعرف ما الفرق بينك وبين الحمار؟ الأعرابي ما انكمش ولا خاف، رفع راسه بكل ثقة وطلع بعيون الخليفة وقال له: الفرق بيني وبينه هو هذا البساط الذي بيننا يا أمير المؤمنين. المجلس كله صعق من قوة الرد وثقة الأعرابي. هو ما سمح لثيابه البسيطة أو لمكانه بآخر القاعة أنه تستصغره جوات حاله، ولما رفض يتقبل التقليل من القيمة. الخليفة نفسه احترم عقله وقربه منه. فلحظة شوي. المستند يلي عم بتقدمه للعالم لحتى يعاملوك على أساسه أنت يلي بتكتبه بإيدك. يعني إذا كتبت بالمستند: أنا إنسان بغلط كتير وما ألي قيمة، الناس حتبصم وتعاملك على هذا الأساس. إذا كتبت فيه: أنا إنسان محترم وبعرف حدودي، بشتغل على حالي وبستحق الاحترام، العالم كله رح يجبر يوقف ويلتزم بهالحدود. وفي شاعر عنده بيت شعر بيختصر هالمعادلة كلها، بيقول: وجدتك نفسي تركبين دنيا لتسلمي والنفس بالجدي أسلم. يعني أنت بتفكر أنك لما بتستصغر حالك وبتنحني عم تسلم من عيون الناس أو حتى من نقد، بس الحقيقة النفس بتسلم وبتكبر بالجد، يعني بالهيبة والوقفة المفرودة. مستمعينا، هلأ فككنا الوهم وعمرنا الأساس الصح، وصار فينا بعد شوي ننتقل للراشدة لحتى نحكي عن الأشياء يلي فينا أنه نعملها، ولحتى نقلب السحر على الساحر ونعلم صوتنا الداخلي يحترمنا رغما عن أي ظروف وعن أي غربة.

ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء للقسم الأخير من حلقتنا لليوم. بعد ما نبشنا المستور وعرفنا الأسباب وفككنا الوهم، صار وقت الفعل. ما بيكفي إنه نعرف الوجع، لازم نعرف الدواء. ومثل ما تعودتوا ببرنامجنا، مستحيل ننهي الحلقة إلا ومعنا الراشيتا يلي منقدر نبلش نطبقها من هلأ. خلونا نتفق على 5 خطوات عملية ومقدور عليها لحتى نعيد تربية صوتنا الداخلي ونوقف تقليل القيمة بالسر. أول شيء قانون مراقبة الحديث الذاتي. من اليوم ورايح بدي منكم تعملوا اتفاقية مع عقلكم. كل ما تطلع منكم كلمة سلبية بحق حالكم، مثل أنا غبي أو فاشل أو ليش أنا ضعيف، اسألوا حالكم هالسؤال: لو صديق عمري عمل نفس الشيء، كنت بقول له هاي الكلمة البشعة؟ أكيد لا، كنتوا رح تطبطبوا عليه وتقولوا له معلش بتتعوض، كلياتنا بنغلط عادي. فمن باب من الباب الأول، كوني صديقة عمرك وكون صديق عمرك وعاملوا حالكم بنفس الرحمة يلي بتعاملوا فيها الناس. خلينا نقول الشيء الثاني اللي ممكن نعمله هو إنه نرفع البلوك عن كلمة شكرا. لما حدا يمدحكم من اليوم وطالع، ممنوع استخدام جمل من نوع عادي، محرزانة، لاولو. اطلعوا بعيون الشخص، بتسموا ابتسامة واثقة وقولوا شكرا، هذا من ذوقك، كلك ذوق وبس. دربوا عقلكم الباطن انه يستطعم لذة التقدير والاستحقاق لانكم تعبتوا وبتستاهلوا.

ومثل ما حكينا انه كيف نكتفي من انه بان نقول شكرا للمدح، هلا في شيء تاني لازم انه نبدله، يعني في شيء تاني لازم انه نعمله هو تقنين الاعتذار، استبدال اسف بشكرا. بدي منكم تعملوا ريجيم لكلمة شكرا لا لكلمة آسف. بدي نعمل ريجيم لكلمة آسف وبعتذر على الطالعة والنازلة. لا تعتذروا على حقكم ولا على حقكم بالسؤال ولا على مساحتكم بالوجود. بدل ما تقولوا آسف تعبتك معي، قولوا شكرا لكرمك ووقتك. قلبوا طاقة الذنب لطاقة امتنان، وهيك بتحافظوا على قيمتكم وهيبتكم. كمان مثل ما حكينا بالحلقة عن لغة الجسد، يعني حتى وإن كنتوا من جوا عم ترجفوا أو حاسين بالخوف والغربة أو الشغل، اتذكروا شجرة الأرز والنسر، فردوا كتافكم، ارفعوا راسكم، خلوا نبرة صوتكم واضحة مسموعة مستقرة. في قاعدة بعلم النفس بتقول التظاهر بالشيء يقود لامتلاكه. لما بتعدلوا لغة جسدكم، الدماغ بيفهم إنكم بأمان، وبيقوم يفرز هرمونات الثقة.

والشي الأخير يلي فيكن إنكن تعملوه هو تدوين دفتر الانتصارات اليومية، خاصة لأهلنا بالمغترب أو اللي حاسين بجلد الذات والمقارنة. كل يوم قبل ما تناموا اكتبوا 3 شغلات عملتوها اليوم وكنتوا فخورين فيها. طبعا في كمان هذا الشيء اسمه كمان الامتنان، يعني هذا هو شيء مثبت بعلم النفس انه هو شيء كتير مفيد. تمام، اكتبوا شيء كنتوا فخورين فيه بحالكم، حتى لو كان تفصيل كتير صغير، مثل اليوم عملت طبخة طيبة، مشيت نص ساعة، تحملت ضغط الشغل، حكيت كلمة حلوة لحدا. هذا الدفتر بيكسر عين الجلاد الداخلي وبيفرجيكم بالدليل القاطع انكم عم تنبشوا بالصخر، وبرافو عليكم.

مستمعينا بالختام بدي لكم كلمة من قلبي لقلبكم. الحياة برا دايما حتضل تعطينا اختبارات، والناس أوقات بقصد أو بدون قصد حتضل تتجاوز حدود معالنا، بس هذا كله كوم، والمعركة اللي جواتنا كوم تاني. الله عز وجل كرمنا وخلقنا بأحسن تقويم ونفخ فينا من روحه، فبأي حق بنقعد بالليل ومننهش بحالنا ومنقلل من قيمة هالأمانة يلي بين إيدينا؟ اذكروا دايما هالحكمة: الناس سيعاملونك بالطريقة التي تعامل بها نفسك. إذا كنتوا حاطين حالكم بالرف الأخير، لا تطلبوا من العالم يحطكم بالواجهة. حبوا حالكم، سامحوها، طبطبوا عليها، لأنه بالآخر أنتوا السند الحقيقي لنفسكم. في جملة دايما بضل بقولها لحالي، دايما بقول أنه كل العالم، هيك بضل بحكي مع حالي بقول كل العالم رح تتركك إلا أنا، كأنه بكون يعني بقول هذا الشيء يعني لنفسي، يمكن قدام المراية أحيانا، لأنه فعلا خلينا نقول أنه في كتير عالم رح تفوت على حياتنا، بس مو كلياتها رح تمشي معانا الطريق. يمكن طريقي وطريقها يعني بوقت ما خلينا نقول رح نوصل أنه كل شخص خلينا نقول بده يروح على طريق تاني، يعني حنكون قدام مفترق طرق. فهذا الطريق هو طريقي، أوكي؟ وليش لحتى أزعل إذا حدا كان شاركني بهاي الرحلة لفترة وبعدين راح؟ تمام؟ فبدي منكم أنتوا كمان تعرفوا أنه هاي الرحلة هي رحلتكم، والهدف اللي أنتوا حاطينه بآخر هذا الطريق بخصكم أنتوا بس. أنتوا قادرين تكونوا تمام، وقادرين تكونوا كبار بعيون حالكم أولا وبعيون التاني العالم تانيا. كنت معكم أنا نور العبدالله من ورا المايك، وبشكر كل حدا سمعنا اليوم، وكل حدا كان معنا بهالحلقة، وكل حدا كتبنا رسائل شاركناها هون. منشوفكم بالحلقة الجاية، وحتى هذا الوقت تذكروا تفردوا كتافكم وتقولوا لحالكم أنا بستاهل وأنا أدهى. ضلوا بألف خير، ويسعد أوقاتكم جميعا، وباي باي.